0: عندنا لواقة مروفين، عندنا لواقة بوفين، عندنا دي نسوق سبليفين الموس، عايش تبغى بوف، عايش تبغى بوفين، عندنا نسوق سبليفين الموس. Cigarette I hit to the death.
1: So what is your reggae? Tell me what is your reggae.
0: No, spiritual reggae, righteous reggae, godly reggae, holy reggae, soulful reggae, soul fire reggae, soul fire dub, top class.